0: تسمعنا على اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيل السمك اللي ما صاحبت
2: اتاسين غنم مي يولي بتغتني اني تي مي مسق نو يا قرلوني سقني لرتسلوني اولوكوت عرفني لنيك ونو اكلو تسلمانيك ياسانغاتينيقارپوق انو راكو ياسيك سيكونتي موميتري سيساماتونغانو تسوكاسوسقارتسا
1: بير اوسيكتن فور نوك
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشي لسمك يلي مساعود
2: محلون نام يولي فيوقتن ينتيمي مرسوق سقن نغسنغتن نارپوك ولوكوت أساستن ينك ونوى ملوافن ينك يسنغتن نارسونيم أنوغانيك رحطوك تسلمانيك سوكا سرح تساق
1: بير أوسكتن فنوك
2: تيستادن فيوقتن يولي يفلي تيمي تا أوسك تسول ريت بير dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.